فلميلو تكرمنا كستا يهودي فلميلو لتا منجيش كرتن جيتا تتنسكني سندت لو سمكن شالندر يانلو يانسكن شنكر جاكيشن.